صيف واحدة بحال داو تنزل عسل كم ينستمعو تالجن Sonny Fodera D.O.D. وانكي Poppy Bascom The Cat Think About Us فوقيتنا ريسان بايري عالذن الجماعة تعملها في النمر 32 مش شعيطة برو تنزل توتال تاتمينيا رسفر عالدين الجماعة برو في استسخين استردو بيتشنو كوال اللش لنزلو دقسك داو الارتستي كوال لحمل اللورة عنا حفنا شعلي اكتر الفوق في الشارت تانا فوستم دين تنزل واحدة رسفر كلاني أشر

هذا من الفافوريتي تا كول هات من دلب دوبي من داسك انادر و 54 اولترا ذا كات توك تو يو فايت نري سو بيلي اذن الجمعة تنزل تنيي الاسفر برو شيء كبير وشورت واحدة يوضا من الكبار سوتشيسي اللي عنا باليسا برو قبل ما بدو نودو الأقوى عشرة تانا هذا الوقت وصل هنا الأخر Future Hit Somber أرشتاس منا الجديدة من عنده

0: وبي شانيلا ونك دك نقولش من ناحية هاي ينهان هالي في دي تشيسكا بس كومبلي ورايا يلو انتنا جو نتكلمو الجمعة ديهلا تنسيش وكل أدف الودو يريتورنا البي بريكفست مع جيمي تيرين وين تشاو تشاو والكمبلمنت الويكند التايب الفتيت لفادر
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
1: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
3: And what's that Spanish dance company, the Spanish thing, the dance thing from Spain, it's on the tip of my tongue, the Oye Miri Yo Quiero Cosa de California, porque me sacó también dance workshop. Madrid, it's amazing. And what's that Nigerian theatre company? What is going on? I don't believe it. Theatre company.
1: Two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
4: Looking for a meaningful gift? A custom decor.

0: وكمينة جداده باش نسمعهم لايف جوا مالطا. واحده من الكبار توك تو يو على طول الويكند فوق بيو فتيت مروتي وهرا نتكلموا نقرا فجره البيره بايم
1: اتنيني جايين وانترنجو نتكلموا البروغرامي هورتا هوم جرون وفي الجمعة اللي جايين سيكون لي حفنا ارتستي اللي سيكونوا قادين لايف معنا في محهم سيكونوا قادين نتكلموا كولد وار السنجل تاهم وارتستي وهراين ان جنرال اللي سيكونوا قادين نسكوبروهم اللوال داربا وقت هوم جرون
2: Homegrown with Jake
3: and Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Kazan Mamo. We're always there.
6: Trid bidla fil karriera? Jekk inti diġa taħdem, jew jekk inti student u tixtieq karriera dinamika, Lufthansa Teknik Malta qed toffrilek opportunità unika għal karriera fl-avjazzjoni li tħallik taqla' paga waqt li tistudja. Inħeġuk tattendi għal sezzjonijiet ta' informazzjoni f'Ġunju u Lulju dwar din id-diploma li tibda f'Settembru. Żur il-midja soċjali ta' Lufthansa Teknik Malta għal aktar informazzjoni. Jew ibgħat lilna email start@ltm.com.mt.
2: 26 years after escaping a killer.
7: We beg!
2: Shorty, Ray, Cindy, and Brenda are brought back together. And this time...
8: My God!
2: Every line will be crossed.
8: He stabbed her!
9: You look like...
2: Outrageous laughs and killer chaos in Scary Movie. Now showing at Eden Cinemas.
3: Malta's number one hit music station at the weekend.
2: Hey!

0: حيكونوا كل ويكند بلاي بوي كارتي تايمليس فوق باي وإسا صار لهم باش نتكلموا نقرا فوق شنو جاي دشر وكل
1: سي أوميد جليلي لايف ان مالطا يور فايفورت كوميديان
0: وذ 897 باي سبيشالمنت يا كورسي دشر ماتان جاندك بيانيت ما شرطة واحدة عندك ابتيت طهرات كمان فكرك لي أمي جليلي رجا جي مالتا فين هاي كله زوج اكسلوسيف شوز دشار جوا الانتر كونتيننتل ارينا كونفرنس سنتر او نك جوا سين جوليانز وفورسي سبيشالمنت يك فيرا تخوب الكوميدي نايتس دين زغور طيبة عليك وفيرا حتتها اسمع مني وادين نتكلمو نعرفو الشو تيا وكمان فكرك لي تستا تربح تيكيت علي خلدان الشو تنسوش تسمعو البي بريكفست في الودو هاللي انت يكولك التشانس تربح تيكيت فيرا طيبين الشو تياو

وهذا اللي ريشنت امنتت نسمع وحفنا وكل في تجي تري وير از ماي هازبند فوق بي سبيشال مان ذا شار جاي تينا ابديت نسمع نقرا الديسكوتاكيت فيري هبالي ذا شار جاي او مالتا الكونسيرت وقعدك ما تعرفش كمينا لوكينج فورورد عليا بحال السيين هتسمع نون ستوب الديسكوتاكا هاللي في الشو ونكون في الليركس كلها بلا منت ونكون نسمع نايت ونكانتا محا وكل وين سير تارا الكيتي فيري او مالتا ذا شار بطل نقرا فوق 9908978 ويدولي وكل يك اثر جاو تسمعوا الديسكي كلها تخفالي